نسينا يا رقل هل ورانك الو ازن الجام يغني ودقلو هاتني ريني بجل سجدو.